0: ادري جنك انيوا الفيس الفيس اجواء رزقي نمولا usikose kuheshimu watu kaka safari bado
1: utawala studio
0: na kwa lorena